رنمح نمنح ولي عن يبقني رنح النار رنح نمني مركز حنمة فنزمت وامك ودي امتي دي تنغران ساتو الى برولي الى زوما الى موري سيدي ماركي لدي كوبري لبلو درزان دان بانكالي سيدي ماركي